يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah perpukul 6.37 minit petang. Bagi daerah Tutong 6.38 minit petang. Sementara bagi daerah Blight pula 6.40 minit petang. Dan audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nur Islam FM tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.
2: Doa selepas wuduk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن

صفوفكم رحمكم الله استولوا السنة وحفظوا رحمكم الله إلهي أنت مقصودي ورضاك.

الصلوات السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد وعلى محمد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا وفي الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.

وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفرني

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل مبهد ونحصهم بعدد كل معلوم له. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وعملا عملا متقين، منبهنا عن نومة الغافلين، وشرعنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قلبه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قلبه وشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريما ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة، وهذا الذكر لا إله إلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عناتك الربانية، وتحفظ بهبز وقايتك السمدانية، جللة الملك بأهدني أمامل أبد كسر بقنا سلطان حاجي حسن البلقي أمز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دان الفرتو النقر أبونا دار السلام. اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعياته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتجان الصحة والهنا. اللهم أعطي عمره مصلحا للمعزفين ورعيته البلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر ابننا دار السلام، معمورة بتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام، والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام، وأزل عنا وعن الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين، واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولمدلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.